هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE عبر الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشط الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بيوم اللغة التركية الموافق 26 سبتمبر أيلول معربا عن عمله في أن تسهم هذه المناسبة في زيادة إثراء اللغة التركية وتعزيز وجودها العالمي. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم اللغة التركية، قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: آمل أن يسهم يوم اللغة التركية في مزيد من الإثراء للغتنا التركية وتعزيز وجودها على الساحة العالمية. كما أستذكر بكل تقدير وامتنان أولئك الأعلام البارزين في مجالي اللغة والثقافة الذين كرسوا جهودهم لتطوير لغتنا والحفاظ عليها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم اللغة التركية. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرخورمان ووزير خارجية الجمهورية التركية القبرصية

Şemaliye, Tahsin Ertuğrul'u. Yuvasıl vezil harci Hakan Fidan ligaate hu et diplomasiye fi New York haysu yetevacet lil müşareke fi amali et devra el hadi ve semanin lil cemiyye la ameli li umemil mutahede. Ve vifkan li malumatin min masadır fi vizatil harci fekat iltega el vezir Fidan bi kullin min reisil cumhuriye Türkiye el gupusiye şemaliye Erhurman ve veziri harciyeti el cumhuriye Türkiye el gupusiye şemaliye Ertuğrul oğlu fi New York ve zelki ala hamişi usbul ictimaat rafiat el müsteva lit devra el hadi ve semanin lil cemiyye el amme lil umam el muttahide. İltega vezir Hacı Hakan Fidan bi reis devra el hadi ve semanin lil cemiyye el amme lil umam el muttahide Halil el Rahman ve istakbele el mendub et daim lil vilayet el muttahide ledel umam el muttahide es sefir Michael Walters. يتواجد وزير الخارجية هاكان فيدان في نيويورك للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد التغى الوزير فيدان برئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن في نيويورك. كما استقبل فيدان المندوب الداعم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير والتز في البيت التركي. وزعت وزارة الدفاع الوطني كراسي متحركة على المحاربين القدامى المحتاجين وعائلاتهم في الصومال. وأشار بيان صادر عبر حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قيادة قوة المهام الصومالية التركية تواصل دعم المحتاجين في إطار أنشطة التعاون المدني العسكري. ووفقا للبيان تم تسليم 40 كرسيا متحركا للمحاربين القدامى المحتاجين وعائلاتهم في المستشفى العسكري الصومالي وذلك ضمن الفعاليات المخصصة لإحياء يوم المحاربين القدامى الموافق 19 سبتمبر. كما تم تقديم للعائلات المحتاجة وتوزيع كرات وألعاب وقطع ملابس متنوعة على الأطفال. أطلع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستجدات. وأفاد صالح بأن أكثر من 117 مليون شخص نزحوا جراء الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تمس سلامتهم. وقد أطلع صالح مجلس الأمن الدولي في نيويورك على هذا الوضع. وفي معرض حديثه عن نزوح أكثر من 117 مليون شخص بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد والتهديدات التي تهدد سلامتهم لفت صالح الانتباه أيضا إلى تزايد وتيرة الصراعات. وأشار صالح إلى أن الصراعات باتت أكثر استعصاء وطولا وأن الحلول السياسية لا تزال بعيدة المنال قائلا إن ملايين الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب أزمة كانوا يأملون أن تكون مؤقتة يجدون أنفسهم نازحين لسنوات أو حتى لأجيال. وشدد صالح على أن هذه القضية لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب مؤكدا أنها تشكل في جوهرها تحديا للسلم والأمن الدوليين.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصفت حركة حماس انتهاكات إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين مثل القتل والاعتقال التعسفي والتهجير القاسي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن. وعاصرت حماس بيانا مكتوبا بمناسبة 26 سبتمبر أيلول الذي يوافق اليوم الدولي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. وشدد البيان على أن إحياء هذه المناسبة الهامة يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف أفراد الصحافة والمؤسسات الإعلامية في المنطقة. وأشار البيان إلى أن إسرائيل قتلت منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 أكثر من 262 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي وأصابت أكثر من 400 آخرين فضلا عن استمرارها في منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة في محاولة للتغطية على حقائق الإبادة.

الجماعية. كما أكد توماس أن عملية قتل الصحفيين واعتقالهم وتهجيرهم غصاً إلى جانب تدمير المؤسسات الإعلامية تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمان بموجب القانون. ففي بيان وجه إلى الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية حول العالم، طرحت مطالب بإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين ومحاسبتها واتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، أشار البيان إلى أن محاولات إسرائيل وبعض الشركات المتواطئة التي لم يخصه عن اسمائها لحجب وسائل الإعلام الفلسطينية على المنصات الرقمية تبرهن على قوة الرواية الفلسطينية في نقل الحقيقة وفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. كما أكد البيان أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم ونشر الأكاذيب يفرض على المؤسسات الصحفية والإعلامية الاضطلاع بمسؤولياتها وتكثيف التغطية الإخبارية وجهود التضامن وكشف الحقيقة والدفاع عن الحقوق الوطنية الراسخة لشعبنا. ومنذ أن شنت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر 2023، واجه الصحفيون العاملون في المنطقة تحديات شتى تراوحت بين التهديدات والتخريب والاحتجاز ووصولا إلى القتل. ووفقا لبيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قتلت إسرائيل 265 صحفيا من بينهم 27 امرأة وأصابت نحو 500 آخرين واحتجزت أكثر من 34 صحفيا خلال هذه الفترة. ويشار إلى أن تفاوت الأرقام الإجمالية للضحايا قد ينجم عن اختلاف معايير الحساب المعتمدة لدى مختلف المؤسسات والمنظمات. أفادت الحكومة في غزة بأن 262 صحفياً وإعلامياً لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 433 آخرين جراء هجمات شنتها إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتضمن بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين 26 سبتمبر أيلول تفاصيل حول الهجمات التي استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأشار البيان إلى مقتل 262 صحفيا وإعلاميا وإصابة أكثر من 34 آخرين في هجمات إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. كما أفاد البيان بأن 26 من الضحايا كانوا من النساء وأن 28 ناشطا إعلاميا لقوا حتفهم أيضا. وأشار البيان كذلك إلى أن إسرائيل اعتقلت 50 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي، حيث لا يزال 23 منهم رهن الاحتجاز، في حين لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين. وأفادت التقارير بأن عائلات 32 صحفيا قتلوا بأكملها في الهجمات، وأن 53 منزلا مملوكا للصحفيين قد دمرت كليا أو جزئيا. وأشار البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الإعلام تجاوزت 800 مليون دولار وفقا للتقديرات الأولية، منوها في الوقت ذاته بأن 143 مؤسسة إعلامية تعرضت من مبانيها للتدمير أو التضرر. وفي معرض تأكيده على أن استهداف الصحفيين يهدف إلى منع نقل الأحداث الميدانية والتستر على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الصحفية إلى ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين والتحقيق في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها. تجاوزت حظيرة القتلى جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 74,000. ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 74,016 قتيلاً. نشرت وزارة الصحة في غزة أمس بيانا خطيا تضمن أحدث البيانات المتعلقة بالضحايا الناجمين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023. وأفادت التقارير بوصول الجثامين 7 أشخاص و38 مصابين إلى مستشفيات غزة خلال

الساعات 48 الماضية، كما ذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 قتل 1415 شخصا وأصيب 4973 آخرون في الهجمات الإسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 834 شخصا من تحت الإنقاض. وأشارت التقارير إلى أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 74,016 قتلا، وعدد المصابين إلى 175,068 مصابا. وبالإضافة إلى ذلك أضيفت جثامين 81 شخصا آخرين ممن تأكدت هوياتهم منذ 19 سبتمبر إلى إجمالي حصيلة القتلى. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الإنقاض في قطاع غزة. دعت الصين من على منبر الأمم المتحدة إلى العودة لحل الدولتين للقضية الفلسطينية. صرح نائب الرئيس الصيني هان تشينغ قائلا: ندعو إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين في أقرب وقت ممكن. وجاءت تصريحات هان خلال كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن الصراعات والنزاعات الدولية قال هان: يجب علينا تسوية النزاعات والخلافات من خلال الحوار والتشاور ومعارضة التحركات العسكرية الأحادية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسلطة مجلس الأمن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة صوت تركيا الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة من إذاعة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
2: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
3: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آلي بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا

0: منه بأنه القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اغتاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
1: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه:
2: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد، لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
0: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في الخامسة أو السادسة فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته سنة 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
1: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
3: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت، وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد، كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا، بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
1: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزن فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
4: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجرداً متعالياً ولا يلغي الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
1: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد، مداميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجاً تربوياً بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه، لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقاً. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماماً لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعاً من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سمواً ميتافيزيقياً، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا

0: رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، ولذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا، واسترخى منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
1: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة، فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية، كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
1: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الآداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحاً:
3: كمال الحاج وازن ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية. يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
1: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
4: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأن الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل المجتمعات، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحياناً لرفع جدران الفرقة بين الجماعات

0: التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
1: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح أنطوان مكرزل.
2: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضا منتجة. هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ، وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي. إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
1: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
3: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
1: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
4: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية دين طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية. دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود، فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
1: ليست النصلامية ديانة جديدة كما جميع يوسف كمال الحاج، لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان

0: تجربة حضارية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال: كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي؟
1: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، التعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة:
2: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي:
3: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
0: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود:
4: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً هو طبيعة الفلسفة. ما الذي نعنيه بالفلسفة؟ وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور؟ أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها، وبنت الشخص الذي يكتبها؟ كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق لغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف فينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
0: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمي ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
5: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبيت العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان.

0: كان كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، المصلمية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
1: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
2: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي، البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن، أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
3: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية الطابع إنساني شمولي، اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم، هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيح الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
4: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركاً وراءه مشروعاً بحثياً إنسانياً عملاقاً كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعاً، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
5: قدمنا لكم أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية، إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

موجز لبعض الأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بيوم اللغة التركية. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الدورة 81 للجميع العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الجمهورية التركية القدسية الشمالية طوفان إرهورمان ووزير خارجية الجمهورية التركية القدسية الشمالية تحسين إرتوغرل أوغلو. سيداتي وسادتي بهذا نأتي

الانتخابات بسنة عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات إرباي ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومسمى اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على إعداد البث وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات هنا صوت تركيا.

إذاعة صوت تركيا. اليوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الثانية عشرة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة التاسعة صباحا حسب

التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE عبر الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايرقدار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بيوم اللغة التركية الموافق 26 سبتمبر أيلول معربا عن عمله في أن تسهم هذه المناسبة في زيادة إثراء اللغة التركية وتعزيز وجودها العالمي. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم اللغة التركية، قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: آمل أن يسهم يوم اللغة التركية في مزيد من الإثراء للغتنا التركية وتعزيز وجودها على الساحة العالمية. كما أستذكر بكل تقدير وامتنان أولئك الأعلام البارزين في مجالي اللغة والثقافة الذين كرسوا جهودهم لتطوير لغتنا والحفاظ عليها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم اللغة التركية. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية طوفان إرهورمان ووزير خارجية الجمهورية التركية القبرصية الشمالية تحسين إرتوغرل. يواصل وزير الخارجية هاكان فيدان لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك، حيث يتواجد للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقا لمعلومات من مصادر في وزارة الخارجية، فقد التقى الوزير فيدان بكل من رئيس الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إرهورمان ووزير خارجية الجمهورية التركية القبرصية الشمالية إرتوغرل أوغلو في نيويورك، وذلك على هامش أسبوع الاجتماعات رافعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، واستقبل المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والترز. يتواجد وزير الخارجية هاكان فيدان في نيويورك للمشاركة في أسبوع الاجتماعات رافعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد التقى الوزير فيدان برئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن في نيويورك. كما استقبل فيدان المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير والترز في البيت التركي. وزعت وزارة الدفاع الوطني كراسي متحركة على المحاربين القدامى المحتاجين وعائلاتهم في الصومال. وأشار بيان صادر عبر حساب الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قيادة قوة المهام الصومالية التركية تواصل دعم المحتاجين في إطار أنشطة التعاون المدني العسكري. ووفقا للبيان، تم تسليم 40 كرسيا متحركا للمحاربين القدامى المحتاجين وعائلاتهم في المستشفى العسكري الصومالي، وذلك ضمن الفعاليات المخصصة لإحياء يوم المحاربين القدامى الموافق 19 سبتمبر. كما تم تقنية للعائلات المحتاجة وتوزيع كرات وألعاب وقطع ملابس متنوعة على الأطفال.

أطلع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهام صالح مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستجدات. وأفاد صالح بأن أكثر من 117 مليون شخص نزحوا جراء الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تمس سلامتهم. وقد أطلع صالح مجلس الأمن الدولي في نيويورك على هذا الوضع. وفي معرض حديثه عن نزوح أكثر من 117 مليون شخص بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد والتهديدات التي تهدد سلامتهم، لفت صالح الانتباه أيضا إلى تزايد وتيرة الصراعات. وأشار صالح إلى أن الصراعات باتت أكثر استعصاء وطولا وأن الحلول السياسية لا تزال بعيدة المنال، قائلا إن ملايين الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب أزمة كانوا يأملون أن تكون مؤقتة يجدون أنفسهم نازحين لسنوات أو حتى لأجيال. وشدد صالح على أن هذه القضية لا تقتصر على الجانب الإنساني فحسب، مؤكدا أنها تشكل في جوهرها تحديا للسلم والأمن الدوليين.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: وصفت حركة حماس انتهاكات إسرائيل بحق الصحفيين الفلسطينيين مثل القتل والاعتقال التعسفي والتهجير القاسي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن. وعاصرت حماس بيانا مكتوبا بمناسبة 26 سبتمبر أيلول الذي يوافق اليوم الدولي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين. وشدد البيان على أن إحياء هذه المناسبة الهامة يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل استهداف أفراد الصحافة والمؤسسات الإعلامية في المنطقة. وأشار البيان إلى أن إسرائيل قتلت منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 2023 أكثر من 262 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي وأصابت أكثر من 400 آخرين، فضلاً عن استمرارها في منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة في محاولة للتغطية على حقائق الإبادة الجماعية. كما أكد حماس أن عمليات قتل الصحفيين واعتقالهم وتهجيرهم قصراً إلى جانب تدمير المؤسسات الإعلامية تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمان بموجب القانون. وفي بيان وجه إلى الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الإعلامية حول العالم طرحت مطالب بإدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحفيين ومحاسبتها واتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك أشار البيان إلى أن محاولات إسرائيل وبعض الشركات المتواطئة التي لم يصح عن اسمائها لحجب وسائل الإعلام الفلسطينية على المنصات الرقمية تبرهن على قوة الرواية الفلسطينية في نقل الحقيقة وفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. كما أكد البيان أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم ونشر الأكاذيب يفرض على المؤسسات الصحفية والإعلامية الاطلاع بمسؤولياتها وتكثيف التغطية الإخبارية وجهود التضامن وكشف الحقيقة والدفاع عن الحقوق الوطنية الراسخة لشعبنا. ومنذ أن شنت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر 2023 واجه الصحفيون العاملون في المنطقة تحديات شتى تراوحت بين التهديدات والترخيص والاحتجاز ووصولا إلى القتل. ووفقا لبيانات نقابة الصحفيين الفلسطينيين قتلت إسرائيل 265 صحفيا من بينهم 27 امرأة وأصابت نحو 500 آخرين واحتجزت أكثر من 34 صحفيا خلال هذه الفترة. ويشار إلى أن تفاوت الأرقام الإجمالية للضحايا قد ينجم عن اختلاف معايير الحساب المعتمدة لدى مختلف المؤسسات والمنظمات. أفادت الحكومة في غزة بأن 262 صحفياً وإعلامياً لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من 433 آخرين جراء هجمات شنتها إسرائيل منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتضمن بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

الإقليمي في غزة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين 26 سبتمبر أيلول. تفاصيل حول الهجمات التي استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وأشار البيان إلى مقتل 262 صحفياً وإعلامياً وإصابة أكثر من 34 آخرين في هجمات إسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023. كما أفاد البيان بأن 26 من الضحايا كانوا من النساء وأن 28 ناشطاً إعلامياً لقوا حتفهم أيضاً. وأشار البيان كذلك إلى أن إسرائيل اعتقلت 50 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي حيث لا يزال 23 منهم رهن الاحتجاز في حين لا يزال 3 صحفيين في عداد المفقودين. وأفادت التقارير بأن عائلات 32 صحفياً قتلوا بأكملها في الهجمات وأن 53 منزلاً مملوكاً للصحفيين قد دمرت كلياً أو جزئياً. وأشار البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الإعلام تجاوزت 800 مليون دولار وفقاً للتقديرات الأولية، منوهاً في الوقت ذاته بأن 143 مؤسسة إعلامية تعرضت من مبانيها للتدمير أو التضرر. وفي معرض تأكيده على أن استهداف الصحفيين يهدف إلى منع نقل الأحداث الميدانية والتستر على الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، دعا البيان للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الصحفية إلى ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين والتحقيق في الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها. تجاوزت حصيلة القتلى جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 74,000. ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 74,016 قتيلاً. نشرت وزارة الصحة في غزة أمس بياناً خطياً تضمن أحدث البيانات المتعلقة بالضحايا الناجمين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023. وأفادت التقارير بوصول جثامين 7 أشخاص و 38 مصابين إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 48 الماضية. كما ذكر أنه منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 قتل 1415 شخصاً وأصيب 4973 آخرون في الهجمات الإسرائيلية، في حين تم انتشال جثامين 834 شخصاً من تحت الإنقاض. وأشارت التقارير إلى أن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 ارتفع إلى 74,016 قتيلاً، وعدد المصابين إلى 175,068 مصاباً. وبالإضافة إلى ذلك أضيفت جثامين 81 شخصاً آخرين ممن تأكدت هوياتهم منذ 19 سبتمبر إلى إجمالي حصيلة القتلى. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الإنقاض في قطاع غزة. دعت الصين من على منبر الأمم المتحدة إلى العودة لحل الدولتين للقضية الفلسطينية. صرح نائب الرئيس الصيني هان تشينغ قائلاً: ندعو إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين في أقرب وقت ممكن. وجاءت تصريحات هان خلال كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي معرض حديثه عن الصراعات والنزاعات الدولية قال هان: يجب علينا تسوية النزاعات والخلافات من خلال الحوار والتشاور ومعارضة التحركات العسكرية الأحادية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسلطة مجلس الأمن. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة صوت تركيا الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

0: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من جولبان إرجن.
1: Geri adım atmak

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة من إذاعة مونتي كارلو.

0: دولية ميشا خليل.
1: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
2: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
1: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
3: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد، لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
2: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في 5 أو 6 فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته سنة 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
1: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لاحوت.

جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت. وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدرتنا.

0: كتاب الحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا، بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
1: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزن فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
2: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يلغي الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
1: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد، مداميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان مكرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجاً تربوياً بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقاً. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماماً لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعاً من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سمواً ميتافيزيقياً، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها.

0: ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة لإعجاز، يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
1: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لاحوت دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
2: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللماذات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
1: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لاحوت هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
0: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أن أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
1: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الآداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحاً:

كمال حج وازن ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا. نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية، يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحج هي النظرية العامة التي دافع بها

0: عنه هدى نعمة أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
1: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأن الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمعها من داخل تجاربها ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضاً، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كياناً سياسياً مستقلاً كما يوضح أنطوان مكرزل.
2: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضا منتجة. هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ، وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي. إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور إعزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
3: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
4: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماعي والسياسي، قومية، دين، طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعنى.

0: أعني بدل تقطيع. إذن النصرانية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية. دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود، فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصرانية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
1: ليست النصرانية ديانة جديدة كما جميع يوسف كمال الحاج، لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصرانية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
2: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، التعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
1: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
3: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
1: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
4: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
1: نانو التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
5: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالاً أساسياً هو طبيعة الفلسفة. ما الذي نعنيه بالفلسفة؟ وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور؟ أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها، وبنت الشخص الذي يكتبها؟ كمال الحاج منحاز حكماً لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسفنا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوع.

0: بعض أم من حيث المواقف؟
1: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين، نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمي ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
2: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبقية العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلابية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
3: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
4: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
5: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
1: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركاً وراءه مشروعاً بحثياً إنسانياً عملاقاً كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعاً، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
6: قدمنا لكم أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.

موجز لبعض الأنباء أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بيوم اللغة التركية التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان برئيس الجمهورية التركية القدسية الشمالية طوفان إرهورمان ووزير خارجية الجمهورية التركية القدسية الشمالية تحسين إرتورول أولو. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل ما اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.